0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. في حين يونية الكائن في أثينا ألحقت النيران أضرار جسيمة بشقق مبنى سكني من 3 طوابق بعد اندلاع حريق فجر يوم الاثنين في مقهى يقع في الطابق الأرضي، ما أدى لاحتراقه بالكامل، وتولى وحدة التحقيق التابعة لجهاز الأطفاء الكشف عن أسباب الحريق. وبحسب شهادات من المنطقة سمع دوي انفجار من الطابق الأرضي قبل اندلاع الحريق، وحتى بعد ساعات من الحريق استمر تصاعد الدخان من الشرفات وداخل المبنى، فيما بقى رجال الأطفاء في المكان تحسبا لأي طارئ. وفي بلاكا تتواصل التحقيقات بشأن أسباب الانفجار وانهيار المبنى الذي أسفر عن مسرع 6 أشخاص، وقال مسؤولون أمريكيون أن الانفجار أسفر عن مقتل 4 أمريكيين، ومن المقرر أن تجرى اليوم الاثنين معاينات رسمية وفحوص التأكد من السلامة الإنشائية للمباني المجاورة. وتشير المعطيات المتوافرة حتى الآن لاحتمال حدوث تسرب للغاز الطبيعي مع تجمع كمية كبيرة منه في الأجزاء العليا من المبنى، ومن المتوقع أن تتوجه عائلات الضحايا إلى مصلحة الطب الشرعي في أثينا ربما اليوم الاثنين لتقديم عينات جينية بهدف استكمال إجراءات التعرف إلى جثامين الضحايا وتحديد هويتهم. أظهرت إحصاءات صادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر في اليونان خلال العام الماضي ظل أعلى منه خلال عام 2024، لأنه لا يزال أقل من المستويات التي سجلها خلال عام 2010، وهو العام الذي بدأت فيه اليونان تطبيق برنامج التصحيح المالي. وأفادت وسائل الإعلام بأن الإحصاءات تظهر حجم القيود القصرية التي تضطر الأسر في اليونان إلى فرضها على نفقاتها في ظل أزمات التضخم المتلاحقة، ولا سيما أن تضطر إلى تخصيص 35% من إنفاقها على الغذاء والسكن. حقق المنتخب اليوناني مساء يوم أمس الأحد فوزا تاريخيا على ألمانيا بهدف دون مقابل، وهو الأول له أمام المنتخب الألماني، وجاء خارج أرضه ضمن منافسات الجولة الثانية من دور الأمم الأوروبية، وسجل ديمتريس كوبيليس هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 74، يمنح المنتخب اليوناني فوزه الثاني على التوالي في المسابقة ويرفع رصيده ل6 نقاط في الصدارة المجموعة الثانية. وفي الشأن التعليمي تفتح اعتبارا من اليوم الاثنين مجددا الصفوف الرقمية التابعة لمنصة الدروس الرقمية الحكومية لتوفر العام الدراسي الثالث على التوالي وصولا مجانية للطلاب بصرف النظر عن مكان إقامتهم أو الإمكانات الاقتصادية لأسرهم. تنظم رابط الأطباء مستشفيات أثينا وبيريوس تجمعا أمام وزارة الصحة عند 3 بعد الظهر لخلفية التطورات المرتبطة بقضية وفاة يورغوس مازوناكيس. وأيضا توفيت عن عمر ناهز 87 عاما الممثلة والراقصة اليونانية إيليني بروكوبيو، إحدى الوجوه المعروفة في السينما اليونانية القديمة. وأخيرا مع أحوال الطقس، تحسن في الطقس اليوم الاثنين في معظم أنحاء اليونان، الرياح الشمالية تتراوح سرعتها بين 6 و7 درجات على مقياس بوفورد، وتشتد محليا في بحر إيجا. أما درجات الحرارة فتصل إلى 35 درجة مئوية في أثينا وسالونيكا.
1: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.